0: التشكيل الصيفي عند أوزي هوم، خلي بيتك يعج وينبض بالألوان الصيفية الجريئة المبهجة الجميلة مثل الأصفر اللي لبست وروان اليوم، وهي الصيفية الصيفية حلوة. فروحوا على أوزي هوم، عمل لكم تشكيلة صيفية ولا أروع، وخصومات أيضا من 25% ل 75% لتخلي بيتك ينبض بالسعادة الصيفية. ودائما تذكر أنه هذه العروض موجودة بالفروع بفروع أوزي هوم، وكمان أونلاين على ozhomefurniture.com. وأوزي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: ترندينج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
2: وللترندات من الاي اي الحقيقة، وأوبن اي اي دلوقتي عملت شات جي بي تي للمراهقين.
0: أيوة،
2: بتستهدف به الفئة العمرية بين 13 سنة و 17 سنة بس، لا أكتر ولا أقل. ودي بتكون فيها كتير من ضوابط الأمان، فيها كمان ميزات تعليمية متطورة علشان توفر بيئة رقمية ملائمة للسن ده.
0: والله حلو حلو، لازم يكون في إشياء مخصصة للأطفال وإشياء مخصصة للمراهقين، فبرافو عليهم، خطوة منيحة. ومعلش سؤال بس، وكل حد اسمه عمر الشريف لازم يبقى عالمي ولا ايه؟
2: قد ايه جميل
0: عشان نفهم يعني،
2: قد ايه جميل
0: عشان نفهم، كل حد اسمه عمر الشريف يبقى عالمي خلاص.
2: انا اكتشفت ان ليه اصلا، هو من اصول اصلا صينيه
0: كمان،
2: يعني قريتها ما اعرفش صح ولا غلط.
0: طيب، بس عم نحكي لحظه، ما عم نحكي عن عمر الشريف الاستاذ الكبير طبعا والعالمي، لا عم نحكي عن الممثل المصري الشاب الصغير الطفل عمر الشريف، اسمه كمان عمر الشريف، اللي حيمثل بفيلم صيني اسمه مرحبا بكم في مطعم التنين. رح يكون يعني عم بيشارك وهو بعمر 16 سنه بالسينما العالمي الصيني.
1: ترند
0: ما شاء الله بالتوفيق.
2: كمان في فيلم صيني، بما اننا بنتكلم عن الصين بقى، ده هنتكلم عن تفاصيله كمان شويه خلال الحلقه. فيلم صيني وحش قوي، لا مش وحش عادي،
0: شفته.
2: لا قصه ولا اخراج ولا صوره ولا
0: كواليتي. الكواليتي
2: ولا
0: يعني هي الكواليتي حتى مش مقربه على، مش الاتش دي، مش معرب، مش مقربه على اسوء كواليتي بتليفون يعني. شو بعرفني بتشوفها بشغله قديمه، عاملينه كواليتي مش منيح.
2: اول ما نزل الفيلم وتعرض في السينما هناك وقع
0: طبعا.
2: يعني قعد له فتره جايب 17,000 مثلا. بعد كده فجاه الفيلم ايراداته بتتخطى الملايين، لمجرد ان الناس عندها فضول تدخل تشوف الفيلم الوحش ده ازاي.
0: احنا بهذا العصر بدنا نفوت نتفرج على فيلم باكسيل. لا احنا نشوف بجد. فيلم باكسيل،
2: فضول الناس خلاهم يعلوا ايرادات الفيلم بشكل مش طبيعي.
0: حتى الحاجه وحشه مش دايما وحشه، حتى الحاجه الوحشه مش دايما بتفشل دايما.
1: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae. صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
0: ساعة الأغاني القديمة ما تركتنا مجال نحكي أكتر من هيك، حلوين الأغاني.

0: مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاي للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: لايتس كاميرا اكشن.
5: صار وقت تراك بانك موندي موفي ماراثون على راديو الرابعة. اختبروا معلوماتكم السينمائية بأسئلة عن